0: سالتي لما تنزل شوف داك السي محمد مول الشمال ديال الكرة باش الناس بيمشيو لموريتانيا هاو باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد
1: Esta hora la música es protagonista. En la radio, la cápsula musical.